ضعائم الوضع الامد اللي كيد الوضعين جميع آخر وما أقولها دوست ودجمنون ياري ويلهند ريدي وعنير ونشتين باشاين ردن بارا خودي صاريك اللي كي عاجز بلا ونهرم باكن وبرازي كي محمدين ودينن عالية ودي بابي ويشوي دي صاني لاوك اللي كي عاجز سبرا خود بيبيني قلاوك نه ودي بلا في راجع مني جا خاتون پيرا بي ودي روني مقابل مروني وكبرا محاضر قسم ناوي خودي بينا مستنگا حيبان عاقل وصودال سر امدنين دي صاني رابن هرجم رحمدين ودي آئي بلين ودي آغا انهر نه

هلا ضايع من الواد اللي عمد اللي كيد الوادين وكيد الزلاندر اندر قيرين امني جا خاتوني وحمدين حمدين وبعدك يا عداد اللي عمد اللي كيد الوادين اقر راس الزاوية تبم جنابو دي لذي صاري حسين وغاية الوادين بقسمين ابي خودي ادين وبالا خود مي درباج بار الحمدان يا باب امشري تيخوين يسر در جاين اچي قادين وبالا خود مي آقل خود ابي جمنا ابي جم دي صاري دي صاري فكر نا فكر قطا تي باب ام خودي زاري جفتا آبي مپے بحيبان انسانات نید لے ها ادیا مي

من جا خاتون ال بگران گول های من اود لی می دل کی دل اودینه از من جا خاتون ام بقسم انا به خود ادل و بالا خود می گال گالا ترات دژنا بو دل دی سال احسان آغا دل اودینه لا بخي بابي من اتزاروي قوطات و آبيت تتنى آبيت الظلامي جدا لوديني ما دان قبلاي خوكوشي لا ايمنو يا آل قادر بكيسا خشرا بابي مش دنيا بتفيني لا ايم صبرا خده تعالى بمشيني حتى خده تعالى عمر بتفت بخور تلاويني شير و ديساني هيبالين برچاوي تبقرب قير و زحفرا بتحن بيزي تدباها لا وقت حيفا بابي خوزكي انساني خده بيل لا ايمن

اوغلافت گراند گولے ہدے دلے میں دل کی دل ودین لا یا دلے میں دل کی دل ودین و پیرا کان بس نہ اجدان نہ دین هنا بابن الظالم يتبر كده ما يدر يخطر بابت الميرات بقرر قينيتا تخراب سر آتر محمد آغا هدل وديني يادي تيم سيوين بديوار وطانون شيخ الكي زيبيني سوز وقرار نظر قد بزيبري وجاغي بابت الدنيا بتفيني جنب زيار ديوان آفي خويا مشينا بابن الدشين زيادي حيفا بابي خوا إلو لازم سنجار خوينا آفي خوا بخوي جنب بركي سكر حالا بام مشكين حقي كله مدين أروني تباتا منا

يا هاي بان بك يا دقا بخ يا بان العدلان دلي كيد العدلان بس العرب نعود باش بلينا توجع غير بابين طبعا دلي داري قتيت يا اخوين فرضوا قراري من بخدير الدوشام حسين آغا يدلو دير نيكا حاميرا محرامي لا من نبيج نبلين تخور تجال عاقلية تتنية زلامي قبلا يخوب كوش أتر سندر بكير تخماتش من بابوكا خدير نابيج نامو صغيرة قراري شنانا قليات اخويني شكي جار كوفك ميري خراب لبر ديواري خركي بي خدي بيطار وبيطور بمين برخي

كاش خلي بس ما نلبيت ما لازم نعمل

خلنا عدل تخيل يطلهم الله للسديد أجد عبيل خلنا عدل من القوان الشيب أجودي كاني كجودي جالي تجودي اسمي نارا بين المالي تجودي رشمالا غدا خشاري فتتزعني فاني جودي كجيت تياب الهيد السلس وري خنادي بسلس بنارا وواهاتي تبزانا جودي ما بكي تياب او شوك دخاني باني من بلبل دخاني سليم اسبين داري او رحكاتي او بازي كهاتي سليم بلبل دعوة فراد او ازرابي

حق جابين يا خوي هادي هادي بخلينا يا قرى جبان الرقاب يا حدا حمس حماء بانا بالتقين يا تخلي بسمالي من اخوش يا قرى جبان حمس حماء ظابط يا تخلي بسمالي خوب بينا.

حد زعلان فيك يا خلي بسمعني من صدوري يزر بحالك لا لا من يا بالشمر ويا بالي لا لا لا لا أبي هاي يا لك فيك يا خلي بسمعني من جبالي جمال لا لا لا لا أبي زعلان حسن يجي بحال درفاني بشمر ويا زور بحالك ناس تاخذ ده البيت ده ولا لا يفاضل ده الرديك على الشارع مش يتب مالك كوزش خلو من هذا خدارة من هذا ما حصل هذا الشيء عن هذا

حاجه بس كخذ لي هذا كذا فاضي فاضي شيني دماجي فاضي بس كيف اكون ثلاثه باكي ضالي جوني خذ ضالي بلبل كذا في الفراشيني قلت لك اشغل الشاذي خذها لي حصلها للنصري خذ بيني لدلك بهزار دار

بس كيف خدها داخل بكون عسكري بالنبال يا بابا شيل هذا بسمعني خوك.

جد الله لمهدي يدي بس بوني طيباني لخواشي مثل الشايكة وبس بوني خوجي لخواشي مثل الشايكة عزمي المهدي بيدي حباي شنو حربة بريش سال بس بوني خوضاكة خانجي لكي سال وغي بنا بلبر بس بوني خوضاكة ناخد الزاني باجي بش دمارة وزمي بس بوني خوضا خواشي مثل الشايكة خوك كيف حزنك استقلالي بين الهدي الهدي ولا بابا بزباني قباني لك وسواركم أجمد وخذ على مال الدنيا دبيني دالو ما يمنوا بزباني من كلمة هدي بزباني كيف كانوا بزباني

جمع سلام في يانا كودريجا ديرو دراوزا أسبوجي كاسي ربي أصدر كودري مني في كولي بابي حق مكو جوبي من نجربو معني بهار فيقو فيقو طويجي خلاص نابي تانيا كاش خليلي وحفصلي شو لكو ديرو دريجا حتى أسبوجي ما ديرو شريدو دي خلاص بيدو خلاص جنوبي تأخ مقامة هم دي هندب دمو هيئنين هم يقول خمدة تبللو مكواري ما نبي نبيش نبوشي خلاص لكي الظالم كان مقامة جالك فدريشة فالرجوة كان فسلمة جحفو كان هكا بجمان حفصاد وضان وفو ابو كانش خليل شو وقاتر بو خوشي كانش خليل مر حفصاد يجي هر فيقوت حفصاد يجي نرم وستاد زيارة تيوي هر فيقوت وهر قريه حتى اوجي امري خوديكت اوجي في امجرشون بجان رجو آخر دي ان شاء الله هر دي بيانا ايفو

يا استاذنا ولو من وضعت ما موسى استاذنا وذا ذا بارك ورد قرن موسى خبا ومفاتنا ورد ما خد ميرا وعيون

القسم لا ويلو من قسم لا قسم لا ورأس الرأس ما باي باي للقسم بلا باي كوراني تل بتل فريشان قال الشاعر ابن بس اسمع كل كبر بدر ابو كورو دور بري دور قلبي اخويا بس

0: سبه روجو همو دمن وبخير وخشيبن جهدار هجاو دلالتش كسيكو سري في سبه المجهدار دكال سر بيلانوتو نه بوينت بينج استيدانو هفكارا من دورين علي لقل وانا سري في سبه هفي دار مكروجا وتفدا بخشي وسلامتي درباس به سباتا بخير با دوري
1: سباتا بخير با استيدانو سباها حمو جهدار راديو ارتا بخير وخشيبه.

0: دوباره صبح هوا بخير با گهدار ما روجه کنه و روجه نعول جمعه حزیرانه نه امولو دکارن رسمی بیجن هاوین تو بخیر هاتی هرچو قیسی اب بخیر هاتن نبدلی من سیدان از نویرم بیجم هاوین خوش جی لی والله هاوین لاشی ما سستو پستو دو باش خواه مرو نابین مرو دست خبافی جتو کارکی هاوین ولویه مروف تنبلو جان گراند که مداني بو نشاط حيوية لتتهديد كدا منا بتبي بيجا إيجارها تنبلية بارقرانية وخيضان وقرماهية يعني
1: مشتر قوتنا أزجي حزدكم ونتجي حزدكم كما حردو قال أولو ورزي هافين يدكن أز نظانم قشت بيجن يعني يك مروف تيدا سفك جينا والله نخوش يعني أنا هادروجن أمش قرماوينا عاجز
0: كشتوكي خوش تيدا هيا
1: بوزاتني
0: حرفت أري راسك

0: إجا دوري ما بحثا فيك يذكر ما تقول هافيني ده بوزا خوش يعني بس مرون كار فيا أن كار بكي قال لك تشتد هافيني ده خوش إنها قرن بحثا فيك يوي نابكين بحثا جفاتي ويبكين خاصة نجا عسري وبيدة يعني أو جفاتا قول حوشي تشيد بي قال لك يخوش برقو روجا مرود ريجي تتحسد تكار قال لك تشتان روجا خود بك وهينجي مجال بطرها بنا وقت زبستانية بس وكيد نخوش
1: يعني تعما هر تشتي هاي هالبتو تعما هافيني جي هاي وكد دمصالك قال لك جي حزكن قال لك جرام دبينين قرماهي زيادة بنايك شاندن إجا مرو تشبكي مرو درفة القيك إذا بشتينا هنا كتير يجي بير داتين إني بحوشي درودني تشاندين ما بانر هاشتا بير أينك خوش وهر دمينا مانا
0: راستن

0: دورين اف سترانا خوشي كوم انا هالي قهدار دكر يا هنرمندي جواني عفريني نيشان منانك وروجا سبتي بلاف بو شخو اف سترانجي جوتنو اوازي سيبان روج هلات سترانا قالكي خوشي جوي روجي ده حطاني انا خودي تاني زانبي متشان جارا لي قهدار كريا
1: راستي جامع هر سيشم ولو برهم وستراني نهدر دخيني جابي جاري جي باركت آلي عفريني و سترانا قالكي خوشي كرد قالكي جي سترانا نأفيني حزدكن وقالكي بغانا خوش دارتك افاها

0: دورين دفي مهيدا نبتني هافينا مدى سبيكر بيرا ليوي أزموني قلك خوندكاران جي دسبي بكا چه اگر ام بحسا بولانا هابكن يان بكالوريا إجا خوزيا من ابدلي وي مالي وي مال باتي قونها خوندكارك دينا فاوان لهي بي چه قيسي دي توتوري داني دي ستريسي داني دي ترسي داني جبر قود روجين بيدا چل بيش ياوانا أو جي نزانن نخاصمي قلك خوندكار بري خو بدن باجارن دين جبوي قو أزموني نخوال لويدا كي بيش كيش بكن إجا فيا بتنا خولو الضغط و ستريسك يلو جموان و جمال باتي وان چيدك إجا دوي دما هاني دا دوي قوناغي دا قلك بشت گري و دعما نفسي جوان لازم چي جمال باتي وان با چلي كسي در دورا وان بج او بيا ولو امدكارن بيجن دورك ويني مزن هيك و بيه لغو او طالبي هاني ازموني خواه بسر كفتن در باس بك
1: هلبت يعني دما يك جي خوان دكاري مالي ازمون بشي وان بوان بين ازموني مصيرين نهو بكالوريا مصيرة يعني مال بات حمود ازمون هذا حساب دبن حياة كروجا داوي وره
0: دورين ما خلص كريجي بس حرتمي قافا قدما فحصاتي امقش الحالي خود وترن وترسن تبي قو ما خلص كريجي
1: او روش تينا بيرامة يعني اري خلاص بوي لستاياوي وساواوي هنا هيا
2: والله
1: اربت ابجي بمجارة ما يائيرو بمجارة كيقلك يقرنجش بوي مالبات خواندكار وشاقرتاجي قدار ما يبمر بشارزاد بواري داروني ما مستا يوسف احمد بشتي ويستراني بهتر مي بحصا في مجارة بكن وچي قرق ورا كرن كو ام في توتر ويستريسي كيمتر بكن بمرابن

0: قدرما ازمون و امتحانات هاتن پیره لبکا و استرس و کتنا هفدو افا جبوی خوندکارن و جبوی مالباتان همان تشته ایجاد بیجن باش هات چه یامن خراب هات جیاته یه خوندکار و مالبات که لکا هفدو دمانه که کی و چه انجامی بدست بخینه بمرا ایجی جبو گوتو بیجا بی مجاره بهتر جی شارازاد بار درونی ماموست یوسف احمد دمات خوش بو سبحات بخیر با ماموستا
1: سبحات بخیر دورین سبحات بخیر سیدان سواگوهدار بخیر به
2: سبات بخير بماموستا ماموستا مهدي هدي نزيكي روجين ازمون عدبن اجاوي
1: چقيس ما درو من نزيك دبن ام
2: جيان دروش تاني ام جيان راستا
0: شلو حي ساعت
2: ايجاد وان روجا دبي قمان يعني وي خوندكار ومالباتي وان قل لكي دستريس يدبن جبرقو ترسك الجموان هي هقر وي بنجح نيانا ايجاد ويدا كيد رولا مالباتي چيق وي ستريس وترسا هاني الجمو يخوندكاري كيم تربكن نزيدا تربكن
1: صباح بخير دي ساس با گهدارا و شاگرد بخير بخير و سلامت ازمون و بین و هرن و هر سال نتشتک ای خوندی بشتراست لی هنک ترس و پیرا بی و ای نخوندیش خواه و ناترس یعنی ای رو تم نمونا که از بیجم گی دما موسم تا دی ازمون آنان دما موسم گی هزار دولمه تی سقی هبه تترسم وسميتني زي بكليخ واغربي و تتعب يجبر فكسي تعب يبيترو يبترس او كسي يكي وك مخطك عرضنا كان لي زي بكتي اغرشي ناطرس فالفيدا براستي وكنا مونال سر شاقرطا مرو كاربين او بطبقين شاقرتي وستياي فصالك دو دورة فكرن خندن كريشونو هاتن تشكي نورمال بترس يعني ترسك بيرهب او كسينة تعبيش خونا ترس اوه ترس جاي امي چلو تعاملي بيربكن يا چما ترس ما قو تشكي نورمال تعبيه دي ترس جي بسرنا كوه لي پرانيا وبحسا مالباتي كر پرانيا ترسا شاگرتا چنه بيش بكالوريا بي بينشمي بخير ويدس بيبكن حفت يا بي لحده بالكي اي بكالوريا ما ترسيه بزاروك او بشاقرت او بسيبار امناوي بكنشي شاقرتايا بيتر پرانيا وان ما ترسيه جديو باف جمال باتي تي او توقعاتي بلندي جوان تخوازن علامتي پر جوان تخوازن دوي اول بن هناك جوان قل لك رصيدكن قل كي بت بتيتكن لسر خوندني اوايا فتقاري وك انجام كي بري ازمونا ترسي بشاقر ترشيتك دو ترسه هر وان توقعاتا بجينين دو ترسه هر وان علامتانين تعداق زور ليتي براستي مريكا شاقر دي وباوي دما بينك او آرامن ازمون هاتن تشكي نورمال ليدنارن برحتي بير تعامل دكن بيتر بشتاي دكن ويتشجعينن ويناطرسينن جه سقاطي علامتي كيم بيتر او شاقرت وبدلكي خورتهار و او ما ترسيه بيرتنب بر پرانيا ترسيه جدي و بافتي شاقرتي وستياي تعبي خوندي ونسباك ترسيه نورمال طبيعي مبيشن وبيرهب وافتشت قلكي باش حافزك انو قافن خباوي بيتر ساعتن خواه بيتر بخينه وقلكي قرنق دفان دروجي مايدة امي بيش اينها ام رولك إيجابي بليزن وقت دي وباف أم رحتيكي بدن زاروكي خواه إنو أزمونك بريتا درباس كرن قلك وأفجوية درباس بيو بسر بلنداي أم نكفنوي حالا أم ترسي خورت بك نجبر ترس خورت بو أنجامي أزمونا وينا باش بمخابن يعني هناك درن أزمونا بشتيتين برسفيوان تين بيراوان دور دشتر صار نهاد بيراوان فرولا دي وباب مالباتي قلكي پر تشجيعا شاگرد دويدا ماهان دي ودور كوين جوي ستريساق او دخلقينن شاگرد اخر
0: ما مستبل كي قلك مالباتي من نبركتينن وقت جاني زمان نزان چاة تعاملو بخوندكارو شاگرد اخو بكن دو بيجي بلاوي فلان كسو كچا بيوان كس مثلا دو بيجي تشف بقران دي تراجعان دي تخوندية تنخوند دي تمنها خلاص كري افاد چن جار دعيني الوجودة دوبارة من جغيني وقتا قو توقعاتكو قرأت الطبينة قرأك علامتي تا اول بقرأك وقرأك افانا آليكاريا خوندكار ناكن بالعكس يعني باري قران تردكن ترسيتي دا تردك الدليوي دا وديه لك كوتيك افا هفدو دا ايجا چشاشي هاني قرأك مالباتي مهاجي هب بطيبت دوان روجين كو كيم ماني خوندكار درباسي قاها امتحانا ببه
1: ولی ساعت خوش بسروی برسی دی تشتاز بیشم یک جیم بحث کرد مثلا توقعاتی تش زاری خود خوازه يعني بلكي يك نجياي شهداك يك نجياي بهر خندن كي كوي شهدي وي خندن يزاري خد خاص فرز كل سروان افشاشتي حري مزن برتشتي تتخوازن نب ضروره زاري تبخوازن عاد دوا اوات كرم كرتا جو مثلا مقارنه ناف والله غيري تدخين تناخين غيري تا جارك يدوا وسيا خندي اي تجارك اي تمنهاج خلاص نكري اف بيتر براسي احباطي بشاغرت رشيدك اف بيتر عاجزيه چيدك مقارنه تمشاش تمشاش غمزاري خم مقارنه كم خلكير تايبد مثلا خندني دي الورد في ام تي خمبالا خدي بلكي يك سي جاراجي من هاجي خوفا قارين النهب بكالوريا ويك جاركي خلاصك يا خلاصنك لفر خوندن نب ساعتاي نوالله ساعتي برت بخوين بالوتي علامتي برتر بي تفقلكي قرنج يك باش بخوين وليفا قار لي امتيخن بالا خوا زاروكن هن هشي وان دكشين يعني ساعتك خوندنان ببينج ساعتي خوندنا غيري وان روجا خوندنام به پنج روز غیری وان جار که من هاجه خو خلاص کن وق غیری وان سه جارا خلاص کن اف فروخ فردیم جرد بیشند و بالا ملیب یک هی بزورا خوندنید نجح و یک هی تدبین ناخوینود نجح گلگ دبی چلو بو یعنی اوایا خودی تشتک دایی زکماکی بلوی راس جمال باتی گیایی اشی هنکا هی ند و بروجا و ساعتی پر بخوینن بيتر أفانا دمات دغطيل واندك بيتر ترس بوانر چهد أو عاجزي بوانر چهد فحياج ما بيتشتي آنا تيخوستن چه شاشتيه بري ما كربن لآليكي اي آنا بري ازموني بدروجة ودناف ازمونات حر يك دسيرو دناف واندهي ام رحتي كي بدن زاري خو ام وانخ نوي ستريسا گنا موناب مرچي بونه نروجة اول تايبت اينها قل لك شاگرد گريان كتن دليوان دي شاهين بلنك يا يوان هين وقت بي سؤال نديتن چما دقوي اهلي ما بخيدن اهلي ما عاجز بن
0: يعني تر سواج مال باتي بيتر سواج بن كتن وكنا بيج فشلية
1: فجوي ام زاري خو رحميلوان بكن او ستريس ساهان ام سروان راجني نعم چيكن ام سدمك بن ستريس ساهان خورتر بن
2: ما مستمع بحثا خالك جرينج بكن ويقول لك خوندكار جبري خو بدن باجار دنج ويقو ازمون خلو ويدك يبشكيش بكن اجا چقي سي فياجي وبيه لقولو ستريس وتوتر بوان را چه ببو مال باتي وان رجي
1: راستي ازمون ده مال نفسا باجار بم بيرو عامودي ازمون العامودي بار حتيك بو بكيمتي بكيمتي ساعتك حاضر كرن كيمتر دكر وخواي امي بي بيتر با يا حتى زورا باش وشخر بچعواتش کی سفک لیو گری علی مخابن ایصال وقصالی بری و شاگرد مش عامودی ام به هرن قامش لو انا کی بلکی در دور احس شهر احس چا فالفیدا امی اولو بیژن ازمون ساعت حیشته دل مال بات العامودی با حفتونی فتی درکتا ده د قربک ساعت دل جی مرکز اخبا ایرو القامش لوی تی نب ساعت که در کف بری تی زیدی ساعت که حسابی ری حسابی ازمه به حسابی خودینک سیار خراب او دمک ولو بعجلی در و دمک مسافتک شاگرتی بلکی بیتر بوترش گلک سدما یک جی زوراد به العجلی المال با بلکی تاشتیک بخوارا المال با بهنا فرو مشی بچوا اوهین هر رو نأخر سر فوکسی فوكس بلكي او فانيك بقرن نحر يكجبر دري ما راجني نقاط تجمع شيتكم اراتشي بلكي هنكي تخود ماوي ولو بلز وعجله بلكي بطاقه خوش بير بك وف تشيبويه او يا خوش بير بك قهب بكالوريا اد مخابن تشكيده هاي الفيدا مثلا دماج فردرن حياه قامشلو ام تم وتم في شيرتيتكن انه تخندنا او بري فحصيب نيف ساعتينك وساعتها هانولو مجي خوفالا بك تشتيت خنديد مجيته دي لي اف مسافته هم بارامي بدنجي سترانك خوش بسترخاء كيمي بيجن تدرباسك بقلكي قرنك ترجو خندنا قتويني في ساعتي بك ويت فوكسيت شو خندن ببه وقربال غاية دورات جغيري فيناتش كي خراب هين وبرساج هف بكن سيدانا فقرة خندي اف هنكاج مرغوتي مهم
2: جاكناي بيرا مرو
1: جاكناي بيرات اجاتي بخوين تي بين يك دناي بيرات لبكاك تشخور شكر بري ازموني بدمك قلكي كن ام نفيد خوازن فافجي جوان سلبياتي امتحانات فوكس تيد هيو مسافتك تيد هيو يك ريك بيشكي دورة مي بيجن نيف ساعتك بكيمتي سير بساعت حياة بجي جيخوا يكل مالا خوب قلكي فرق دك إن شاء الله سالم بي بلكي روش فقرة أو روش شيتر ببج روشة أنا الحمد لله باش أنا لي إن شاء الله شيتر
0: ببج وهل بات شفاويجي باش رازين تير رازين جيلكي باش كوخندكار أم بيج بكار بسترخو بسكنه وامتحانا خو باشتر بقدميني جماعة مستداوي شيرة تاتش بوي مالباطن كو أم بيج أم حسابك أم بيستو شار دمج ميرماني كيم ترماهي مالباط قدك تشبكن
1: مالباط جوار تشنا بيجم وزاري مجيان وشاهدن أزر زوري الوان ناكم جبري بازدا بيست روجاد از ناكم سيرتا ازموني ده زوان ناخم ويترسي حتى ايرو رو ازيبان وانكم وك ايرو سباها راب تاشتي بخون يا راب جوهين كس قالا وبحسا خندني ناكم بري او زانن ازمون البيشيان بري او بنستري سيدان حياجم بي وك دي وك باب از بهن هام فربكم از بدم خياني كري البشتاوانم انجام چبه آمهم تشتي سرخوا بكن ايد جارنا جيند دست مرودي حياج مبيز بهلم قارام بمفان روشا افده بازده بيستروجي بي از زوري الواننكم از دوري مقارنيكم از حنكي خوبواننكم طبعا وقتا ديو بافجي زوري الوان تكن ياد خوازن ام فيم دكن جبر جوان دياوان تخوازن بسر كوين لي تشكي شاشد فيدا ميد انا بري شش مها بحسا خوندني بكو هنك زور الوان بكن نوك فان روشاي انا چوية تشتي هي افرومان حرما داك ام هول بدن روك دو سيل بيشاوي آرام بن خوشك بخوينن و وان ازمونا بسلامتي در باسكن اموان نخم ستريسا كبار كي جران وان توقعاتي بلند افقل كي جرنج شفاوي حياج ما بي بيشك آراميد مالا مرود هب امي بي ناكو كيه مرو وقت شمالي مرو بدا آلي وان روشا ام جو کی جوار چیکن ای خوندنی به بهتر ام کاربن جو خوش او الهندرت خویم در کفن حوشه جعدی سرخانی او لودا کی مرولیا کی وان روجاب بسلامتی وقت به در باس به ازمون نتشتکن و هر در باس به تم بالی تشجیع نو تغییری به ازمونی ای با کالوریا ته نه در باس کری یعنی ته بری دیتی ای نه هامی به تگیای حیا انا خوندنا و باشه تشجیع تم گل کی گرنگ سبهاوی بوخت مرو بانوان کی مرو بوان راب مرو کارب تاشتی کی ولو گب کی بخو گل کی گرنگ لیور براستی وک وک فکرام بیشن بلکی دلی نر ماس تو پنیر و چای و تا بری متوتر و زورا بوی ام کارب من حتا وک سندویش کی پرچین براب خور بتفق نخو ام کارب من لیور تشتن کی فایجر تی ادلید بیجی یعنی نبر چی بیجی اد بنانی گرم تی خوارن
2: فیکی
1: پیره با او بخول مالی خورمه گل کی باش مثلا تاشتی یک نخو المهم نسر معداوالا هرش بر او ستریس و ترس و ری بگیور احتمال هی بر شعبی رش بکوه بی سبب ام لاش تیرخو بی لاش راحتی هر لاش بتاشتی هر وی گل کی باش بی بشک هی بزاره خور بوی مدیلک بری کستن نبولو کیم بون بشک هی بوار در افجی تشکی پیش گریه باشه لی اموان نخن تحقیق آدم آدر که اموان حمیز بکن بوار سوارین دو درما که بواندن نوک تحقیق آتا چلو کرو اف سوال چلو کاد ویز علامتی تا آنا ناس بکن ام دوری وی کهون آگل کی گرنگ گماد دا اول نباش چیکر اوایا درکتناوی او گل کی گرنگ دشبوگ بکملین وان فحصا گل کهیجی نما کارم کملین دیو باود وی هستیار بنجوینار انو دما زاری ما درکت و نباش چیکر ام چبکن ادبین بواره و پیچک تشویق ام بهیلن
0: خلکا بی
1: ام بحث بکن وی نای باش
2: ما مست ته بحث زارو کام شاگرتا و مالباتی وان کر انها مو دو رین چی دگوت من گو حرف حس نزیک دبن چما ام تترسن ته وی گو ما خلاص جگریه
0: سواوی هی نزار
1: راسیل جم خلکی فحص بلکی نوی رنگی من فحصاتی گریدان بهبونو تنبونی فحصاتی گریدان و حتاش گلک شاگرتا راتی گوتن تبنه جحت تشتکت ننه جحت نتشتکه فهاتي غريدان لجمع انه قلكي زحمت و او مستقبليتا براست افقوتن لبشيويتا قوتن طرسكي تشيدك انه زاريتا منيزيكيتا حتى جيران انت شهدب مرو ساواوي تشيبويو ازمون نتشتك وك اي تشت وك وان مذاكري ضمن صالي درباز تكرن لبرنجكي فرمي ومستر و جديتر نوعا ما وأفرولا مراقبة جديد هي سفك بك يا جرام بأوجي أمي بكن بلكي دما وكرن ما بعانا
0: بلي ما مستاز خازم داي دوية كبه جمي يعني أزمون بريان ياجي برداريان وقناقة كي قلة كي قرينجي قناقة سركفتني جبوي قلة كسانجي يجي وقتا خب بن جخوا باور بن تابا واحد بتو العردين كبه هجر ونوصيا بن ونزان بن واخوان دي يجي جبوي حمو مالباطن مجي بش قريا كي آرام بيبك التشجيعي وككو ما مستجي قوتي دكار فرقة كي مازن تخبي قناقة سركفتني يجي حمو خون دكاري خورة دخوازن نسيدان وخذي تابا تكسي العرديجي نخي
2: راست دورين سركفتني جبو هر كسي با قال لك سباس جبوي تا ما مستا يوسف أحمد بسبوري تربوي تم مربو ساعتات
1: سباس شوار سباس.

0: قدر ما ببردامية تفجر بازار كروج بروج گشتر و زده ده به هر هاوین جهاتی برهمین هاوینی جات کفن نوا بازاری ده لکه لکه ویجی گوهرین ده رسوم جمرکی کوا ده مکه چه بویه به ارمان جا پشگیریا کلوپل نشتیمانی یین وطنی جی و ریخستن کرنا تفجر استیرا ده یان جیا هاورده کرنا مواد نجدر و اویا جی یکسر سیدان باندور و تأثیر لسر نرخ گلک مواد کرد نوا سوکه ده ملت و خلق و هر کس ام جید ناب ده دبینن کو گل لك تشتين كو مادين أساسي جيانين بلندبونا كزيدة لسرهاتية إجا برسا خلقي أوا قلو أفقو هرتن سدماوي چيو وحياة كنجي أف بلندبون بردوان بي لكي لكا ويجي قلو راستي جي أف بدائلي محلي إن نافخوي دكارن احتياجا سوكي بخطينن وهنكي أف بلندبونا هايد مواد مستوردة جي كيم تربكن
1: شخوا دورين درباري فيه كي بيامنيري راديو أرتا لباجارين دفرين رينين خلقي ستندن جناوا سوكي دوريا فيرا برسينا گوجمارا حاضر کرنه درباری وی مجاره هانی کامی به هفره لیگه دار بکن.
2: براستی پیشتی بلدونا باچین گمریکی بگاری نوگو در کدنه باندوره که نینی لسر کلو پلین جیانه کرنه نخواستم موازن غیدای گوشت و هروکی دن براستی افجی باندوره که نینی دفرامت که در روشه که آبوریده که زحمت هیرو روش که دولار نیزی که 14,000 در باز کریه و اف باجاناشی زیده دبن حجاره که که ویرنگی چه دبه بیتر باندور لملت دی امجی هیدارن که اف بریار بر چاور در باز کنه و بگوی روشه خلکه بریار نه وینگرتن
3: از بازار دیرگیم راستی پشتی به گرانیا گمرک معبره سمارکا گلک فرق کتیه سوکه ده کرینا تشتاد بری وینا و پشتی وینا مثلا سر نسبتش مواد اسمانه واره مثلا زیت جاری متکری شیستونه ها حفتیا حسب گران بونا دولاره آنا ایرو رو بوی سر صدیره و که مباشر المو بوی راستی بری فتره که متخصص شخور مکیف که بکرم فرقک شاسع کتید نقواس عراب باردو یا ایسال یعنی تقریبا زیدری 75 دولاره هاتی سر
4: ده مثلا گمرکی پشتی گرام بینا گمرکی تعدادی گلک المبیه الملار حمیه هند آله خضراده هند آله مواد تومینی خیزایی بشکل یومی مثلا یکو مواطن استعمال که خضرانه مواد مالینه شکره برنجه دهنه البات دهن جاری مد کری مثلا افا زیتافا چالتر مد کری بحفتی پینج هزاره بحشتی هزاره بحشتی پینج هزاره نهاج وسط و صد و ده هزاره برنج ولی شکر ولی خضراته چی سوگا خضر کلوا باجانه بازه هزاره کلوات نگارش خوره فیکی که بیز زارگه خوره کلوات پرتغاله 25,000 سه هزاره یعنی گلک تعدیل عالمی هیدی عالم مطالات که چواب کاره خوانه خواه روشی زارگه خوره بامنینه ده ماله در شغلن نکارن ماله که خواهی کن یعنی گلک به طام تشت گران بینه پیشتی به گمرکی
5: تجربیسی امه مواد بونه آگر هر دلار را دی به خودی دکان عادت که ویجی دکان و خودی دن کیسه شکر بری به هفته هشتی هزار نه ویب سد و نزد چقایسی گارونا زیتی پنجی پنج هزاره و نه ویب هشتی ویب سد بود فتراکی ویب سد ده هزاره یعنی مواد گشبونه آگر یک در دکانی بینه نگراش قرب کم آبره.
6: قام شلیما خیوج بو و مواد تموین گله کی بها بو نه اف گمرکات سیدا گله کی بها بو یعنی مواد غذایی مواد تموینی ک تصلیح ک حمتش بشکل عام بها بو نه گله کی تاثیر المجتمع کی اقتصادیا گله کی عالم و شپرزبی و گله کی جی کی گله عالم و بلنگاز بی جن بن گونو پچ کی بی گمرکی سفک بکن حالو
7: حموت شيغو بهابو تمام بهابو نا حموت شبابو ام صالن ايغو مسؤول ان ايغو سرق مركينا ايغو كاربي دسيبه بقدي اري كريم ملطي خره بكن ليمدار اي انسان دنگي خاص دسيبه بقدي كارك جون دزيربكي حموت شته سر ما ملط تشتكي وانا واردي وانيا چار زنگين ادي فقيرن سر سر فقير ايا اي زنگين مثلا واردي وينا هيا اگر بهابو جيت شخوج بهاجدي بس فقير وشدي شكينات نبدي
1: اف بو نرینی هجمارک جوالاتیان در باری راستی واقعی نرخان لسوکا نگو هرتنا گو دبینن دی دما داویده زیده تر لسر روشا سوکه و باندورا رسومین گمرکه لسر نرخان و لسر بیداعته نحال گلمی فروشگار ماده این غزائی جقامشلو بریز زبیر ایوب دما تباش با و سبات بخیر با
8: جاوي من أهل وسهلا صابري.
0: صباح تبخير بخير ببريز زبي بلا صابي.
8: صباح بخير سر جاوي أهل وسهلا.
0: جلس باس. بلا الزبي ده سبي بكم جوهرين رسومي جمركي تأثيرك الزيادة لكلو بلو أسعار مواد نافاسو كيري وجلك أس غازني دكن جبهابونا زيادة. راستا بهابونا كزيادة شيء بوين ها؟
8: بلى بيشتي في بهابونا جمركي راست مواد مواد بهابوي مواد غذائي جلكي بهابون خاصة تشتى جوش دربته جلكي بهابون جمرك بهابوي يعني جمرك بهابوي بدعت بير بهادبه
1: ماد تقول مادين جوش دربتين بيتر أو مادة شنو
8: مواد غذائي مواد غذائي جوش دربته غرام بونه جمرك كوان غرام بونه أو مثلا برغول جلك أصناف الزيت مواد غذائية بشكلك عام جوش دربتة جمرك جمرك تيسر جمرك تيسر بهادبة وبيرجي سعر صرفي جلك بهادبة سعر صرفي جي بهابوية مواد بهادبة بدل السوق أنا بهابون شيء بوية وعالم جلك غاز نيت كن جذب بهابون فاضي ملت
0: إذا جمرك زيادة وصرف زيادة تأثير دك كون جي أسعار مواد زيادة بكن أف زيادة بون دقات سيقات تقيس زيادة بوية للسعر كوبري ودفروت
8: هنا حسب مواد يعني أنا مواد نجي مثلاً 100% تنسر مواد نجي مثلاً 2% تنسر مواد نجي 10% تنسر حسب مادة يعني أما مواد أنا مواد سوري أي وطني مواد سوري أي وطني أو جيران نبوي مواد أولي جمرك نهاية نايسر شيء جو تي سوري أي مواد أولي جوش معامل أو جمرك نايسر لأ أي جاهز جو تي أو جمرك تيسر بس مواد منظفات قال لك يبوها كرنجي او شيء مواد اولي ايجوكتي اكستيم عاملات ب 400% هاتي صار مواد منظفات قال لك يبوها كرنه معامل السوري جي ها
1: يعني هن اصناف مواد غذائي وهن اصناف منظفات انا شيء وانا قال لك نرخي وانا بلنبوي خويا يعني نرخي وانا بلنبوي
8: اجا شو تشتي جوش درفا ور بو هاي نبس مواد غذائي شو قلت تشتي مستورد جدرفا بي قال لك جران كذا
1: اجا بلنبونا فانر خان اف كلوبرين ايجو هونتين شو قيسي باندور التفجره فروتني اللي جم وكريه
8: خودی تعداد سوق دکی یعنی تعداد سوق دکی گواه گو بهابون چیت به تعداد سوق یعنی ملت نما کار مثلا کار اهلو چیت به
0: نها بری هنگ مواد هابون ام بجن سعر کیوان هابون نها زده تربوی هگر ام قالا قنینا زیتی بکن آ 4 لیتر بری بچه قیسی بو نها و بچه قیسی تفروتش برکو زید حر مالی ده گله کتی خرش کرن
8: راسته انا الباز زیتی 100 حزاری حتی 106 حزاره تفروتن آه 4 لتر بري بري بري كم يقولوا يعني بري مثلا 8000 بو بحفته و 8 بو بحفته و 5 بو بحفته و 5 بو 8 بو يعني نزيكي 25000 3000 هاتي سرع البازيتي
0: هلبت اف بو هابون جي حموج بو دعم مواد محلي ايجار بريزو بير مواد محلي دكارن ايرو راستي ببنى بديله تشتي مستورد اكوش درفتي هقرد آلية جوده به هقرد آلية اسعاره دب يعني هنا
8: إنه نحر تشتن يعني أنا مثلاً أنا أمي بيجن إيرو أمي بيجن طحينية مثلاً طحينية إيرو كونجي مثلاً موسمية كونجي الفيدر مضروب به مجبور كونجي كوش درفة بينن يعني دي ساوي ويبوهابون شيء بس أما مثلاً مواد قراس بمواد أولي درباس بن سوري قمرك سرتنا به ممكن معامل سوري بشغلن ممكن معاملة سوري بشغلن ببديله إيش بستورد ره.
1: بنيرينا تجد معك أف رسوماتنا طبقان دين أف يعني أف إجراءات جهاتنا كرنج عالية بان كسان يعني تبينه وباندورة كشاوى للسوقية بك ممكن يكون في ديال السوقية بك دروجين بيدها قر برنجة كيم بيج نظامي ورا تطبيق كرن أف إجراءات ورسومينه.
8: تأثيرا يقلك يصير سوقية هي. بلنبون قلك يشيبو يعني قلك تجار هنا قلك تجار هنا دبي أما ما كارن مواد عبين درباس كن سوري يعني مثلا إيرو إيجو غرادي والتركي بين بضاعته يهبه دبي أما ما كارن بينه إيش برجو قلك يجمرك بوهابوية نما يعني نما كارن بفروشن بوهابون شيء دبي
0: بريز دبي شو مواد هنا إيه محلينه إيكو جندري سوري تينن هاري زيادة شنو
8: السوري
0: أري إيكو السوري مادة محلينه وجدنا استيراد ناكن
8: من السوري أكتر مثلا مربى حلاوي أبانا محلي شيء من حاليا مربى حلاوي زيت كيم يعني زيتين كين أبو يستوري زيت جدربة زيت وهذا بزيت بس اللي بيقدر هي المعامل ولو جاهز تن أنا
0: أبا باجان برنج أبانا حموش دربتين
8: أبا باجان أجدر أبا باجان سوري جيل بيقدر هي ليش دربة جيتي أترك جدربة قالك جرانك أبوي إيش جمرك لي سوري جي هي بس لي سوري ناب بدلي أترك تدي طبعا جودة هي فرقة جودة هي
0: إذا خلك دخوزة تشدكين دخوزة مادي أولي يعني دخوزة سلعتي وطني يا جمرك
8: أف جمرك سفك ببايا أف جمرك سفك ببايا وقالك باشوا جمرك جران قالك جمرك جران
0: راسه جمرك جران وغازني
8: بس مواد يعني حتى بلاستيك يعني أنا إيرو بلاستيك كيسه فلا تبكر بوها بوها بوي يعني حمتش جدربة تبوها يقول لك بوها مواد تشتري
1: راست دبري خود ده كودكي ودبري خود ده چل سوكي بوها بون كتية يقول لك سباس جبوي تفروش كاري مادي انغزائي جقام شتو بريز زبير ايوب تمارا بو ساعتا تخوش به
8: سر چاوه من ساعتا وخوش سرسرين سر چاوه عرب سرين
1: شخوا دوری نبوی هف بیبینا هانی جیم تکیشن داویا خلکا خونی ایروج برنامه یاد سپیکا روژه گلک سپاس لجبو وان کسی گهدار لمکر نحطانی وکیلیه سپاس جبوی هفکاری ما احمد خلیلو و نبیل سفوک امدکار ای خلکی سپاس بو تجی هفکارا من دورین علی
0: گلک سپاس بو تجی سیدان حسین اجینا بیتا بیجم سپاسی هری مزن بو گهداری ما که حیان هاول ما گهدار کر حیاس بس سلامت بن بخاطر
1: ایوه

دبن فيروكا خوش دا قوليني هيفية تينا فاكرن بيقومان حري اقدر فتاكا نو اللي بيشياوي تشي دبا مهيفي ديك اندر فتا حري مزم بارا قهداري مبا قهداري نقار تا دما وتفدا خوش با ازل دا يوسف بورا ما دبرنامي راديا زين دي هيا ما ساعتا كيب قال لك مجار لي ميدا سبيكي هرن بنرم بي هفكارا ما ديانا تشمار حاضر كريا

قولوا بيبون جو عمد بين النروج بروج لدفر عما برد بن ولا دردو راما جبر جو عم بربها بين دجن دم صالة قولاي قولين بطيبت اي رنگ رنگو خوش عم دزانن افدا معياها بين تفدا ولو تلهين كايد غرا لتشتين ايقوك تتحساوي سبق بك جبر جو هافين قرماوي تتحسا بار قرانية كزيدية بطيبت دس بيك دا حطاقو هيدو هيدي هيدي هناك يعني هنكس ولو هيدي هيدي كو مرو تأقلم دبج جوي اوي هينك ايصال بتايبت ولو كو مدي هينك اي حطا انا جي بربو ددما كده كو اما دزانن في دما هام بلكي ستريس بيتر دحر مالي دي بتايبت او كو خندكارين باورنا ميا لجموان هي طلابين اي شهادة جنه بي چه بكالوريا با ستريس و غرما تف لهف دبا لجموان دمالي ده اجا چند روجن و ازمون دست بي بكن خندكار شاگرد خند با ولا نخند با و لسرع صابي خوب توتر و ستريس لجم هنكا اجا زيده تره كينغا نورمالي كينغا باندوري دكا دهلا او ستريس و قلق باندوري لخندنا وي بكا و سركفتنا وي لبي سر يعني حاضرتي اوي جبرغو اي مالي او خندكار بتواهي انا كاولو تعمل ديرن لي بيشيا ازمونان هر كس يعني نماد زانه بيوي چاوا با وي روشا خندكارا چلو با وي چار پنج روجي دن وي اف ازمون دس بي بكن وي چاوا در باس بن رولا مال باتي چي اش بوغو خندكار بيتر دكار بن بردوام بكن وي دكتورة زوزان خلف بسبورا نخوشين اي تندرستيا اصحي بمرابال سر تليفون ونيش

0: قالوا أفدا مهي جاية يان نا أفتار بينج روغو خوندكار قال كي خوابو أستينا و بتعبين أجبو أزموني نخواه بيشكش بكا دكتور عزوزان خلف بسبورا آصحة اندروسي و دروني أو بمريال سر تليفوني دمع تباش با هفي دكم تباش با دكتورا
1: دما واجي باش به دما تباش به ويحمو قهداران باش به طبعا أفتفن دروش قركي هي جانة إنو أمقه بتنيش بو أمنا تأذن باش بحققين
0: يعني أو أفروجانا هي جانة قو خوندكار خود وستيني ودتعبيني ومالي قشي بخورد خي ويتشقلا أزمونا
1: والله يعني هي جاية بس دبي أم وقت بيجن في الحد الطبيعي أم تعاملي بامتحانات عرفين بترس وستريس عقو هي يعني طبعا هي جاية جبر مصيري زارو كيما يعني بامتحانات قهرتن قو باش بن طبعا بلي ما جي خوش تبه وقو باش بن يعني نا آخرا دنيا بس أم حمود خوازن زارو كيما تأجي قل كي باش بن
0: أكيد تقوها قرنا زيدي حدي طبيعي حدي طبيعي تشلوي أو زيدي حدي طبيعي تشاواي
1: طبعا يعني وقت يقول أم بحثة امتحاناتها تكن أم قش يعني حتى إيجو زارو كيتنا بأنه إيجو امتحان الجموي ناها بنجي نوعك ستريس وترس الجموي ولو تشيدب
0: إنه
1: امتحان يعني تشكي إنه يعني تشكي ولو ترس إيما أم دايما ديفيجن إنه ترس وستريس وقلق وتوتر وقت يقول طبيعي بأفناد هيل دافعك جم إنسان شابب للإنجاز يعني ده لأنه يقظ بهتر تركيزه ويبلنتك استرجاعه ويجمع معلوماتها رباشتك واختي ضمن الحد الطبيعي ده لأنه أدرينالين ده لعشان إنسان ده إفراز ده واختي هناك ترسها به أو أدرينالين ده لأنه تنظيم اللاوعي تشابه وبالتالي ده استرجاع المعلومات بشكل منظم به وطبعا أثناء امتحان محتاجي انه ام استرجع بكن معلومات بشكل منظم وام اجابه بكن سر اسئله واختي ادرينالين بالحد الطبيعي افراز به واختي زيدي أخوة إفراز ببه وبالتالي قلق زيدة تردبه ترس زيدة تردبه ردة فعل جسدي بشكل كينا طبيعي رد فعلتك بالتالي تأثيرتك التركيزة إنسان وطالب واسترجاع معلوماته دوش امتحاني دبيجي والله أوه مقاف سؤال بري أزبي امتحاني مخند أنا ناي برامي ياجي مثلا بشتي امتحاني خلصتك دوش مالي بشتي مرتاح دبيت بأوف والله أنا إجابة راستات برامي جبر وقتي امتحاني قل لك ستريس وقلق الجموي تيبو أدرينالين بلند بو هشت جو استرجاع المعلومات بشكل منظم ني بشتي قو مرتاح بو أدرينالين كتحد الطبيعي ده تدي تهرتشتهات براوي جبو زاروك وجبو طالب نيكا في مرحلة ده في ديو باف آلي زاروكي خبكن وك أمجرد بيجن إدارة القلق يعني إنه بهيل إنه ترسها طبعا ترس تشكي طبيعية ولكن تجاوز الحد المطلوب تشينبه وأيضا جي أزقلك تركزين جي سر إنه وقتي ترس وقلق الجم طالبنا أصلا في مرحلة لا مبالاة وقال لك طالب هنا بري امتحاني أصلا ناخوين قهنادني دشن امتحاني أسئلة تخوين ممكن أسئلة تانية بنفيسين ندركبن ممكن سترانك بنفيسين ندركبن أبري إيقو قلق وتوتر جموي نبه يعني يكجاري أوجي مشكلة يعني لو ما أزبجم إنه إدارة التوتر والقلق والخوف قبل الامتحان قلك مهمش بو أم نتائج قلك باش بين الامتحان
0: يعني دفي هبا ده أو حد خوي طبيعي ده
1: أري طبعا جبو قدرة على الإنجاز هب يعني الجن طالب دفي هناك ترس وتوتر هبج بوغو يعني مثلا انتباهه ويقول لك بابا تركيزه ويقول لك بابا يعني دائما امتحاناتها دائما محتاجي سي قدراتي عقلينا تركيز وانتباه وذاكرة يعني تذكر تركيز في القدرة على قراءة الأسئلة على الربط بين المعلومات الموجودة في الدماغ غمناك أصبع ربي تجم يعني ربط بك معلومات عقلية وأسئلة وكاريبة بنفيسينا يعني أظهر سي مهاري عقلي قال لك مهم من طالب رهبن أظهر سي مهاري واختيقو قلق هناك أبده أظهر سي قدرات عقلي قال كي باش ببن قدرة على الإنجاز وانتباه وتذكر وتركيز قال كي بلنتبه وبالتالي نريسان دنك قال كي باش تشدبه وحتى بهيلة إنه لا شعور ولا وعي إنسان جي بشغله يعني أو معلومة بري دمها حس كربونك أو لا شعوري ولا وعي ويجي آلميتك إنه ذا معلومات عدرخة جلو ما يعني أم قال كي تركزين نسر إنه ضمن الطبيعي إدارة القلق والتوتر قبل الامتحان دوبا.
0: دكتورة أنا إجاد فارو جادي چطي خوستن جو خندكار جو بكش بوغو تعديل خونك أفتشان دروجن يعني وإزمون داس بيبكن
1: طبعا يعني أفتشان دروجي جو ويبين قلكي مهمن إنه أهل جي آلي خندكارا بكي تشما جبرغو يعني أغلبية طلابي ما عمريوا كيمي حجدة صالعي يعني محتاجي داعم يعني هناك دعموا هناك ولو ببوزيتيف بن بوارة وثقة بالنفس بدنوانا واختي أف أهل مرتاح بالنفسية المهم طبعا يعني ده هي الانعكاس بالسر زاروكا وزاروك يعني مثلا طالب سواء صفيناها بان بكالوريا او جي لسرويناها هي يعني دفي امو يبعلم يعني انه تركيز بك السر تشتي كار تحكمي بك يعني مثلا انا افتندروجي مطلوب انه مراجعة او مادة وهي بشتي تندروجا بك معلوماتي مهم استرجع بك تشكيفي منكر برلي ببرسة يعني افن اي ضمن سيطراوي بس برا نفكر انه اسئلة حقر زحمة من اذن كارم بجاوبين مهقر از علامتك باش نين وين زانم تشبب اف مادة زحمة اف نزان كيج مرقوتي وي اسئلة ناقل كي زحمة اي منطقة مر بين يعني قل لك شائعات هنا وقل لك يعني ظروف محيط هنا تأثرين نسر طالب وسر أهل جي جلو ما دفي دوري فان شائعات وانا هر بس بركزين سر خند ناخوة وسر انه تشتيجة مطلوب جبو في مادابي انه تبخوينة دورة قل كي مهم جي انه مثلا طالبك هذا خوشك نخند بحتى أنا مثلا قسمك جمادة خند بو قسمك نا تشينا بأنه نا أهل ونا طالب جي سرخو بيجي أنه خلص إذن ما دل حقم وأفتن دروج معنا خلص يعني إذن نتيجك باش ناينم طبعا ولو قلكي معاتبة خو ووقت بجلد ذاتنك قلكي لأنه يعني أفتن دروجي معنا برا مراجعك باش بك وتركيز السر تشتي مهم بك وممكن نتيجك باش بينم طبعا قلكي مهم وأذناء يعني خندني مهم ترى إنه رازانا طالب رازانا طالب قال لك مهم خاصة يعني بري امتحاني بتند رجع ورجع بري امتحاني أفقل لك مهم ورازانا إيفاري يعني النوم في الظلام يعني أم كارن بيجن ساعد ده إيفاري حتى شاشة بهي أف وقت وقت يقو دراز تركيزاوي ناد هي البلند ببو أيضا معلومات قشرة الدماغ دشن إلى داخل الدماغ يعني إنه تخزين المعلومات بشكل منظم تشتبه وبالتالي استرجاع المعلومات جي بسهولة وسرعة وبشكلك منظم درتك بوقت امتحاني جلو ما قلك مهم رازان في الظلام

0: ناويينها بشكل انه يعني شكر ووقفت شتي مصنع قال لك تيدا نبن ولكن بروتينات باش تيدا هبن. وتشكي دنجي يعني انه خارنا طالب بري رازاني سي ساعة تعب نان يعني نكيمي أو نبهتري سي ساعة تعب مينا يعني إنه بري ساعد دهوي رازي يعني آخر وجبة ساعة حفت به جبو كاريب خشكاي رازي دغ أو خوارن ضغطي لنكو وضغطي العقل نكجي يعني به العقل مظبوط بشغله ومعلوماته تخالبك بشكلك منظم داخل الدماغ. وطبعا دائما يعني إنه أي طالب بخور تعاملك بشكلك إيجابي بيجي إنه أزيبك مو أزنا فشل مو أفنا امتحانات شكي كارثة البشيامة بالعكس أفنا فرصة جبوت شتم خندية أزهرم امتحاني أزسر كغطاء الأجوبة إجابة فيكم يعني ولو خب حفزين إيجابيا.
1: دكتورة تش مال بعد تي خصنا تدبيجة جرك مال بعد علي كارب دوي وقتي دوان چار پنج روجي بري أزمون عنده
0: قال لك جرينجا إنه أهل ضغطيش سر زاروكي خاك يمكن يعني تشاوا مثلا قال لك أهل هنا أو متوترين بيحترج زاروكي خا وبهبر اتفاق بكن دوري زاروكي خا وبيجن إنه أميت في أم خاقوين بكن جبوغو أم دعمك نفسي واستقرار وهدوءك نفسي زاروكيرا بأمنين انتما لأنه استقرار وهدوء طالبي نفسي قل لك مهمش بو تركيزه ونابلن ببه وذاكره ويباش ببه وي أهل تبكن يكي اختياركن أوي قوين أوي قو كاري بدعمك قو دائما يعني أو تواصلي بفي طالبي ربك أوي مثلا هنكي دترسن هنكي مثلا خبراتي واي باري هنا أنه امتحانات هذا نباش تكرن المهم بروا دوري طالب زاروكا خبن أو براهن كي دوربن أيضا يعني جفي طالبي ربيجن جزاروكا خور بيجن إنه أمحشتت كن نتيجة شواب لأنه أصلا أهل زانين إنه ظروفي طالب بشكل عام يعني منطقي إيصال نقل كي مزبوط بن وبالتالي أكيد أسريا بس دفي نفسياوي يجي نأسر إنه بنتيجك نباش هقرد امتحاني دهات وإن شاء الله ويطلابي ما حمو نتيجك قلكي باش بن ويسري مهل دن وإن شاء الله يعني حمو سر كفتي بن بس دفي أهل قلكي حريص بن إنه بيجني ده قيمتات وحشكرنا مشتري إنه مرتبطة بفي نتيجة قوتي بي بس تهري بي امتحاني جبوك تقو تخبرك بسطين هقر إيصال تنبو صالة بي لها مشكلة يعني دي ساجي دفي قلكي يعني إذا أهل بركز إن سر سقطة طالب نفساوي وسر إنه وق هدوءك الدوراوي ناب أمنين لأنه أبنك قلك مهمج نجاحه طالب وتناب مقارناوي بكن بغيري ويرا أبدا لأنه هر طالبك حالتك مميزة وحالتك ناشب هكسي ناب خوب رايورة ناب كسير وتناب إنه مقارناوي بكسير بكن وقلك ضروري إنه جوك هادئ طالب لو اختي تخوينا بأمنين انه مثلا دنج قال لكنا بزياراتي لازم برانا بن يعني انه بشكل عام انه هدوء اكل دورا طالب بأمنين اف دورا اهله واوجي قو بترسنجي برال جير اظهار نكن بالعكس بيجن ماتشي ماجي ما امتحانات تقدم عندنا ومحمو يعني أنا مرحلة عادية مع العلم إنه يعني امتحان يعني أزحت عنها امتحانها ولو توتر مرتد بس يعني امتحان تشتكى دفي أم كاريبا إدارتها قلقا خوطي بكنش بوقو أم كاريبا إنجازك كل كباش حققينا.
1: دكتورة هجار ناجي مالباتن هني يعني دبا هاي وانزاروكي وان هاي اللي نب أو آستا آحريتي خوستن لي چند روجين أزمون عاد ضغطك زيدا برنجكي قشتيجي چي دبا لسرخون دكار إجا أو ضغطا زيدا دبا ببا إجا توتر وبرنجكي سلبي رولا خبلي زال سرخون دكار
0: طبعا يعني قل لك ضغط نفسي لسر طالب هي لأنه مباشرة يعني أول تفقدين استقرار أخوي نفسي وإحساس بالأمان أو إحساس بالأمان بشكلك مباشر تركيزاوينا تشتتينا
1: مالي
0: التركيز وانتباه هاي تشتتي يعني وهي هرسر كتاب يجي كتاب دستي دي تخينجي بس او معلومات نب تركيز تخينو وبالتالي ناخذ بشكل كي مظبوط وبالتالي دشو امتحاني ناي براوي جلو ما يعني او اهل وقتي جو نكاري بن يعني مثلا نكاري بن بخوي برا دور هرن هناك واعي هبن يكهب دعم بج جوي طالبير بس يعني مثلا بيجم اهل قش بس يكهب مسؤولية بسطينة وبدعمها في طالب بك يعني جي طالب هنا طلاب هنا أو عينة راسة بتشوتكن ومرحلة عمري بتشوتك بس أو عينة أو إجا مثلا خدوري مشاكلات من خدوري أي ضغطة نفسي سرواناتكن دشن شخور زاوية كدبينن وتخوينن أو جيهن بس للأسف يعني أفنانة قل لك منتشرة أغلب أنه تأثرن بضغط المحيط يعني أنه هجر جوكينا هذا هب جلو ما يعني أم إيه مظن إينا امتحان الجامعة هيد في أم إدارة خبكن وأم كاريون علي في طالبي بكن وبهلن نتائج باش حقيقينا
1: قال لك سباس جبوتا وتبلي بوناتا دكتورة زوزان خلافة بسبورة دا صحة نفسي دا أوجه ألمانيا تبلي ما بوبو ساعت خوش
0: تساوبة هيفي دار محمود طلاب سركفتي بن يا رب
1: هيفي أوه

جارك دن سلاف قهدارين أرتام فكريان لواب مجارك دي تر مجارك نه قو قريداي زارو قاو دي ومال باتي أو زارو كي قو بدرنجي دست بيدكن بلي فكرنا وان بدرنجي دست بيدك يعني بدرنجي دشتغلن قو أم جار جاران دبينن أف برس قريد غلاكي بلاف بو يبتاي بدوان صالين إي داوي دمت كاربيجن شائع يعني سدمن وي بيكمان وي هبا اي في برسكريكي كا تشاوا وي دايك تبيني بكا يان ملاحظة بكا قو افزاروك درنجي دي بلي فكرنا وي دا يان دقوتني وي دا وشتغال يا وي دا هي او كاسي قو تأخر نطق لجموان هبا كينغا امي بيجن وي دانو ستندن تشاوا با وكينغا امي بيجن ابا تأخر نطق لباوان تشيبو عمري طبيعي يان اتمنى طبيعي تشي رولانا فندن اي نطقي مراكزي نطق لدفرا ما كا تشاواي حتى كجارة ديية دكتور برزان سليمان بسبوري نطقو وشتغالية واخافتني ياوي اول سر تليفوني بمربا خدي نافندكي جاوي بحثا نافندي جيبكا

0: قال له برس كريكا دارينغ ماينا دشتغالية دا ياندو أخافتني دا لجم زاروكان وبلاف بوناوي وشاوا ويدايكو مال بات فيتي بينيه بكا كنجي زاروك مراد بيجا تأخر نطق لجموان هيا أو عمري إيه طبيعي رولا نافندي نطقي لدا فراما شاواي دكتور برزان سليمان بسبوري نطقو تخاطبه أو لسر تليفوني بمريا دما تباش به دم باش دمباش سرچابا لو سالم ابو سلام دمه تباش بس ساعات خوش تبلي مبون دكتور اميج اخا جتمني طبيعي يعني ج عمري طبيعي ايه لجم زاروك دس بي بكن كينغا امي بيجن اف زاروك كاربيج درنجي اشتغل يا بيد تشبيان تاخر نطق لجمي هي
1: تمام مامو سدل دا ساعات خوش السربي درفتهان او بخوا يعني امكارن تقسيم كم دو بشا بشاك جي لحظة زاروك چه دو بي حتى تمنى يكسالي سي قونا غن در در باس بين اوانا مؤشرات الجماع نووي نطقا ويقلو طبيعي بي ياجي وتأخر نطق الجمهورية چه بي دسبيك او لحظة چه بوني قريه زاروك وقتك دقري اب مؤشركي دا عمري 4 سال حطاني 4 ما حطاني 5 ما هذا او مرحله امجير بجن مناغات وقت زاروك غدك او جي مؤشركه 8 6 7 مهده او جي قناغه امجير بجن البابا وقت زاروك بجيب با با دا دا دا مقاطع الصوت يقولوا بجيب ب مدلول ابايا جي مؤشركه يعني استوير ايجاد 8 زاروك هذا بالسالك او مفروض دس بقوتني ايه مدلول بك يعني مثلا مختك ببابا زاني بج جباب خورت بجي قوا مثلا بعم زاني بج خوار نيرد بجي جتمني سالك حطا سالوني بك جرك جي ما يف حفت قوتن بايو هبن حياة بنجي قوتني جتمني سالوني بك حياة دسال جي بنجي قوتني حياني چارسد قوتني جمويا هبن جتكبه تمني دسالي دي أبايا أمجرد بجن قناغة انفجار لغوي يعني دست بهبوكا دك بجملة دك جملة بسيط حطاني دك جملة مركب فوقت عمر زاروك دبي سالوني بكو دسالو هنا تقود نوي تنبن بجار كره أمد بجن تأخر نطق الباوي هاي
0: بلي لأبي خوهاتي الباوي خوهاتي الخالي خوهاتي قال لك جارا أنفياد بهيزن دبي جان ندشتغلي هو أو بشتغلي نوزا أبيك راستو دكتور
1: نا ابدا ابايا شاشتك قلتي مزني جبرك قال لك اسباب هن وقتك درنبونا اخذنا الجمزاروكا تشيدبي ممكن سببك وسببك قلتي كيجي عامله وراسي وقتك هبه ابايا ممكن سببك قلتي كامل ليه قال لك صدمه دهن يعني وقتك اضطرابات السلوكي وك او تفجر وحركه زياده مثلا مجرب الاي دي اتش دي برنشاط حركي ونقص تركيز او زاروك مثلا مشاكل بيستن سمع الجمويه هبن قاواك زاروك مشاكل نمائي وقت توحد وان جمويه هبن قاواك زاروك مثلا مشاكل ماغي وصعوبه الذكاء الجمويه هبن طبعا تبدا اسباب لتاخر عامله ولاده الجمد بس صدمك وصدمك بسيط جي
0: مال يعني قال لك صدمة ديتر هنا
1: تماما
0: أو محيط يان در دور أو رولا خد ليزا يان فاتا قوت شو سيمهي ودس بيدك إشي محيط جيتني يعني
1: لا رولا محيط قال لك هي بس مثلا محيط أم دبجن أبايا يعني أو صدمة داعم جي مشكلير او مشكلات اساسي الجم زاروك هي سببك اساسي هي تهلك اخذت الجم يا بدرنجي كبه لصدمن هنوك امكارن مثلا بنابكن زاروك اي بيشي بمثلا دمال باتد ودي بافتني بنو بربرنا اخبن اواجد بسببك داعم او زاروك مثلا بر لسر موبايل او بي جدا سبيك الموبايل تاخذ تستوي دو بيك تفاعل بدر دور اخبر بك او ياجد بس صدمك داعم مثلا او زاروك وقت ما جو حالات النخوشيه وان هب نوعك اهمالي هب جبي او يا جمال بات او دبن صدم داعم ابانا بس نسدم رئيسين ابانا مشكلك اساسي هي ابانا مشكله خرتردك
0: بله رولا وان مراكز و نافنده گو چه بونه دکتور لجمع او رولا که دلیزن في حال تأخر چه بو يعني
1: اكيد اكيد رولا نافندا هيش برج نافند طبعا نافند بوسبور از بيجم رولا وانا برسركي يعني وك حالات مثلا امبجن تشي نخوشيا بيولوجي تشيبو مثلا او شخص نخوش بحاوجي جهرجم بزيشكي يا هر خستخاناكي معالجه خوبك ابصارو كياشي وقتك اخذتن جميا بدرنديكت من المفروض هر لجم كسكي بوسبور جم نافندكي او نافندايا كاري درولا بليزي رولك جي شاوا دهندري نافندي ده اخبتنا ويا الجور خطي علاجي دي نجبرك زاروك وزاروك نوك هبن ام اعتبارتك هر زاروكك حالاك تايبته حالاك خاصة جير دين ودعيني وقتي ده او نافند شتي خوستن برنامج نادين المال لجي مالبات چاوا تعاملو بيزارو كير بك سو انسر مستوى سلوكي سر مستوى اخبتني سر مستوى حطاني تدخلت مساله پرورده تربوي جي بك اي مالبات تبرد مالبات و نافن وك هبرزيك بهبر چيدكن علي كاريه بوزارو كير بكن لي رولا هري سركه وك رولك امبيشن بهتر بوسبور انا بندي
0: دكتور هاجر المالي هاتا ملاحظه كرن وهاتا ناس كرن وا تاخر هي يجاوي ويجرك ويتشبكن وكينجا جرك بري خبدن تختور يعني كسم بسبور
1: والله وك قناغي ما بو قناغي اخفتن اكزارو كتير درباس بنغا وا 8 زارو يا سالوني بك جوين يگوتن باوتنه و تو اجاك بو دسالجي يعني البرد جرك أو مالبات ملاحظة بكنت أبزاروك هان تأخر نطق الجمي الشيوية هر جم أو يكسي بوسبور هر نافندي تشخيص بكن جبرق خالة هري سركة تشخيص ده تشخيص هيدم مرة دقي سدامي سدامي أم ناس لكن قالوا سدامة درنبونا أخفن الجنبي زاروكي شي لغور حالة تشخيص قطاع علاجي أمداتينن جبرق وقت تشخيص سنري تشخيصك شاش بالتأكيد بخطة علاجي تبايا خوشي وشاش دي تنهب
0: آنها قالك جارة أم بيهيزن مثلا زاروك أقدم عليه دي ناشتغلي يان درنجي چي بوي دي أخافتناوي دي تنري دي بيجي جهف دي برسن ماما وبابا دي بيجي دي بي خلاص بيشتي تماني دي صالة ماما وبابا تاني بس
1: نا أكيد نا بس جبرك ماما وبابا يعني ان بين سر تحليلها من فردو كتنا يعني اعتبار بمقطع صوتي مكرر يعني ماما مقطع صوتي ما وماي مقطع صوتي مكرر نج جاي وي اصلا اخذتني الجور 8 اخوه ف ابياش شاشتي حطاني قالك زيش دكابيني وقالك باسبور جبل دكابيني وحطا جواك بخشي ديباشي او كاسي دردور اواجي دكابيني يعني بمجرد مثل ادي زاروكي قلتنا ماما قول يا بابا قلت بخلاص واخذنا يا درس به انا ابدا نولو يعني قالك وك القور قناغي ما قو كمان يسالك وسالو نيب ودسال وحرقونا لازم كان قلتني ويهبن كان يدقي مرحله هافوكا جرك جاوا أي خلل كبير أبي في مسار هذا لبرسين وزارو كي تشوف.
0: دكتور جارنا جي مثلا لبرسين تشيد بيجي بس بدرنجية أو باندورا درنجي ده درمان كرني ده هي.
1: أو تشتكي الجمع هي ما مستدل ده أم جربين تدخل مبكر تدخل مبكر جت مني سالك حطاني دوازة سالجي باعتبار بتدخل مبكر لي دهندري بي قناغة هاندي قناغة زمني تقاسي زوتر بي نتائج وشيتر بنيك ونتائج زوتر بنش جبر چه جبر وقت مثلا زاروكا كان بيجن حطاني لسر آستا هناك تيبا شاش دي بيجن وق مثلا از وق نمونة بينم تيبا كافت كتاه مثلا فحرق بدرنجيت كبد عقل الباطن دي الجموي زاروكي او تيبا تا يعني اكا كريتا او تيبا شاش او الجمويا تكذبو تسبيد دبه فدبرته دمك لازم حطاني جهز ويق وهرتني تشيكم استيبا راس تخم دوسا آشاشت لتشقاسي وقتك زوبه بس كارم زو ويتي بيس راس جيبكم فجبولو جي أزبج متشقاسي أو دستي وردان أو تدخل مالباتي بيا كسي بوسبور بي تشقاسي زوبه ونتائج ويزو تربجي ومضمون تربنش.
0: دكتور تبحثا تي باكر جارنا زاروك نهني مثلا تي بارا دقوتنا دا نورمال دي بيجن ودقوتنا دي دي تر يعني دقهرن اف چي افايا اف تي چواتي
1: افايا براسي مسألاك وقت بيجي علمي بحت جبرق تي بارا وقت نمونا تكرم كر تي بارا بخوا وقتك او زاروك شاش دي بيجي مثلا دكلا لا برادن يانجي دك اي افايا سدمن جيرهن أبجد من السر ويكسي بوسبورك سدمن ناسبك يكش سدمان أو كار عضلها ند بشيا زمان دهن وقته قلسبون دوان عضلات دهب نكار تيبار را جبر تيبار را بخوة يعني هيزك جير لازم باعتبار دسبيك سر زمان دقية عزمان دب عدد و ارتجاجك دكب زمان حطاني دبر را نابلة وقته قلسبون دوان عضلات بشيا زمان دهب فدبرد او هي سنه الجم زمان ارتجاجه تشيك وبالتالي دبي لا او مثلا دات كبد بي اي فيجي دبي بوسبور سربن ناحيه عن تركيز بك ادجي ممكن اوي زاروكي مثلا كسن زاروك جي مسترد مالي دهبن فردن تيبا ر دك كريلا فردن جوهرتي او شي الجوروي علمي نسبتي بو برسيجي كما دا اخفتنا دا ولود بيجي دا اخفتنا دا مثل شاش بيجي اخفتنا دا راس دا بيجي او دا اخفتنا اي وقتك تدريب دا بي اخفتنا امجر بين الاكثر تكرارا اي روجانا بر بير رواسو بي او تعويد بو يلسر تي بي شاش بيجي بس وقتك تدريب دا بلسر اخفتنا نو اخفتنا كيم اي كيم ترين مثلا بكارتين وتدريب دا بي راس بيجي فجبولوجي يعني دمي راس كرنابي تيبا هاندي ام دسبيك جي اخفتني اي كيمترين كي درباس البزاروكر ام سروان وي پرورده دكن دور هيدي هيدي ام تين بسر وان قوتني اي بهتر بكارتيني ام جاوان سراس كنجبرق عبودي خلاص اب تيبا هاندي مثلا قوتنا كي روجي ده جارابي قوتنا بيجي تيبا راتي دي فخلاص ولو عودي دي عولو بيجي بس مثلا تيبا قوتنا كي بلكي جسي روجا جار كي اب قوتن مثلا ناية قوتن وقتك تاو تدريب كر ويا زود بيج بركي نعودي ويا ده ار بك ال او بيان بك اي مثلا ازبين فكرك يا
0: خوش جيها دكتور المالي زاروكي قوتا اخر للجموان هبي ويتشاوا تعاملي بوار بكن افزارو كان احياني وان ولو هيدي هيدي روداج بكن
1: او تشتن جمهن يعني شخوا وك ما قو قابا حري سرته كسي بوسبور بديتن ابا قابا سرته قاد وان تعليماتا وان ارشاداتا المالي خوشك بكار بينن ادجي بزاروك ربا اخفن يعني طبعا او سيستما اخفتن يجي تشاوا بي مثلا ازنيم هبوك السر هدوش بزاروك يرنا بيجم از بيم قوتن قوتن از جير بيجم از دسبيك يجي قوتن سبك دسبيكم قوتن هنا او تيبي تيب تيب كاراني بهتر امجوان بين تيبي شفا يوك تيبا با تيبا ما حطاني آت مثلا از بهتر سر فان قوتنا تركيز بكم آده برا روه مقابل روه ويزاروكي بي ونمازجي از فان كارانا قشا فان تدريباتا دناب لسكي دي جبرك زاروك بلسكي بتر جازبية الجمعية چهد بي دناب لسكي دي و دنگي مجير واضح بي حركة او ليبا مزماني مدراني متبد جير واضح بي دا وقتك تقليدان بكي بشكلك هو قوتي فكرة زو بجدي بشكل هانه و قوتي وقتك أو تبرز قريك قرتنا بجم زاروك و زاروك باش أختنا يا باش بي
0: ما دكتور لناوان دي اي دفري غريك چه پيدا بباش بو هندو بينن و بيتر آلي كاريا و زاروكي بك درمان كرناوي دا بلستر يعني
1: işte her hareket ne yapın dedi. Kesi karmen dedi, kesi ki pospor. Yani ne yapın mesela az vak mesele dibistana mesela az ay kesbinim bakalorya bedi bir ya hatani camiçi o az desbek mesela az aroka teslimi ya bakım o bir karbık. Evet bir pospor bir ek veya gava hari serekeyi. Adici hinek vakti beji edevat. Hani cema edevatin ne o edevati granenci. مثلا هناك العاب هنا العاب اي وقت بيجي انه وخدمتها ادي كارج زارو كربكه بهترجي العاب اي ملون بن العاب حركه دوان دهبن العاب ضوء دوان دهبن افيك زارو كا جذب ابيك ادي العاب مثلا تركيزي وكان بيجي المكعبات وكان بيجي مثلا او طبي بيشوك وسلك وابانا فدفيدريت خلال ابان العابر اسكارم زاروك وقتي الكاري بيربكم كاختناويا زوترتشيم يعني نمونه ازبين مثلا مكعبات مثلا او بخو مكعبات بخوارن غورن غون كسكن سورهن زرهن سبيهن شينهن الى اخره فوقتك مثلا ابزاروك جير بيجم كامي خاني كي تشيك مثلا بان مكعبات وقتنا خاني از دوباره بكم جيره فجار دواسيا او زاروك شي بي خاني مثلا عددوا وقت يجي جاز بيجم كاميبان مكعبات مثلا رنج سور رنج زر مثلا جدا بكن فاب رنج سور اب رنج زر هدي افصاروكجي ويد اخذنا خد وكارب بيجي مثلا زر سور الى اخره وقت نمونه ازبينم عاد شيء هري مهم جي وقت بيجي بياك مريح تهندرينا فندا ذهب مثلا دهاويني دغرما برتنبه زبستاني ده سرماز دتنبه ده افزاروك مرتاح به قاربه او گوتی او تدریب اخو او پربردا اخو رنگ کی مرتاح بستینه مساحات انت ذهب نوک مگو مساحات خاص به علاقه او نشاطات او نابن دبیگ امن به دبیگ مثلا او تشتگ تعدیل زارو کانك حطانی سر مستادیوار او الى خریجی دبیگ ابانات نبن فدبیگ بیاق امن هبه بیاق مریح هبه العاب كافي هبن كسم بوسبور هبن وأدوات إيج أو كسم بوسبور جيب كارتي نخ وق خافض لسان وق مريك وق مثلا ناجد فيها
0: ما برس غريك سر برس غريك فرق دكا
1: أكيد أبايا أمكارن تخن دبشاد بشاك جيب وق ما قو مثلا نيكش سدمي آخفتني مثلا مشاكل سلوكين وكبرت نشاط حركي ونقص تركيز مثلا ADHD بينما زاروك اكيد هي ممكن مثلا داون اعتبار دي بيكش جي بي آتي ايج امبيجن برسجريكي اي هشمندية صعوبات دكا مثلا الجمية هبن بل فيدر الجمة بون دبش بشك جي او زاروكك جي برسجريكاوي او سدما آد مبونا اخفني الجمية فرط نشاطي ايدي داوني ام بين سر هر یک جواناجی مثلا تندر فرد نشاط الجمع مستويات درجات يعني دب 5 درجه جي گلگی سبق دا سبق تا اورتا تا خورت تا گلگی خورت و زاروک یک مثلا ام بیجن برسگری کاوی فرد نشاط گلگی خورت به نوک یک مثلا اورتا به ای اورتا به و زودر مثلا برسگری الجمع جاره سر به و زاوی خورت و وان معلومات اخذتني وبستني وكارب بدجي بينما اي امبيجن مثلا قلقي خور بحركه ويا نشاطاوي او يا طبيعي بدر نتركها
0: قال لك سباس جبوتا وتبلي بوناتا ساعتا تخش شخاب مربو دكتور برزان سليمان بسبوري نطقو اخافتني ساعت خش
1: سباس بو وجي جبو راديا ارتا وجبو تجمع مسدل دا و قال لك سباس ابدا رفت ودام امكار نوغوتي رونايكي بارن بسر برسكريكا درن بونا اخفت جمساروكا
0: سباس

في هواي قهدارين أرتا وقهدارين برنامج يازين أمكيهان داويا خلق أخويا ساعتا وتبدا خوش ساعتا هفالي مجي خوش ديانا شيخ موس لسر كنترولي علي كاريا لدارخستنا في خلقش خويان علي كارا دارخستنا في خلق هي واسليمان وأجيد الله يوسف وربون بمين تخوشي دا بخاطره.

قصه حب كيف بلشت خلصت اشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصه حب كيف بلشت خلصت اشهر قصص بالحب

وقلامك ذكاري بين دليل فخوجا بين دليل بباسنا كيكوني ما على بابي من السبع عطا غباري مثل شيخ والبرنس بعد الليل يو يو

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

سوار سوار خالن و کرین مامن و هوارا برنگ امشو یاد میوار

عازنا كذير بين مدرسي خواكم كراسكي كتاني شمتلي شولي حلب كراسكا كتاني جميل زيادة بربشة خواكم يسكك شولي بغداي والقرم ديوان خالي مالي بابي خوبينم برشينم خواهي كمو ميواني خوبينم بيدلان مدار جينام بكلينم وشوزة سكره دليلي خوبينم دنابتي بزرم مكا خود غرينم أزدانم خمكو فتي دنيا اقلق دانم جبا جميني بيوتي زرم

لو ما اقول سوى ذلك ما بيرد كذب شمكواني سبيا موسى بن كذب باري قصير سيدنا بارقلي صديقي حاجي مصطفى بقر بقت غور باري دقد مسري خوش واشرين بلنك هلا باري خذ حل حل الله بابا خيرسيني شافل يعني مارتينيا في دار السيد انا برعزه بالمعجه سبيرا كنت لاني جواقري كل يبكي مال خلقي عن تابع سسري عقيتي مال باري منها ما يجي بابا اقر دادا.

هاي بو بسين انا بارك لي قوى السيد خان مالا بدخل انا حل حل لازم ابوه صالح بالخي مالا ويسبع السيدو فياي خري ميري من خاص كوي ربا الناس برأي تما مبتلاقي جمبردان الشون الخواري اللي دوي مراد في شقابي دي دوي شافلي قرير الجمال بيو دي سريني حجي مصطفى بقي موشا بقي تبي معمي بقي كومي خلاما بكشم لقارشي تشولوغ تشوجي وانا تكسي لحيوان دستا بسينم بميراني خلب زانب الله وبابا هبو لبشتي خرابي خلك جبير نقر حيف اخو هلاني يا خي هلا ذاني هلا ذاني اجيتي مال ابوابي من ماي هلا ذاني اشترط شو مقول شو ذا قسم ابن ابي قران بالخي مال ابوابي مقولي بري عبد الوجي قال يا اخو كفن شو خارن تلاقي جنبرداني حيا ميرانا كوجم بسلامتي رانا بنجعل راس هذا ميداني يا اخي

عمر بيا كي كي لا كايا من بار ميا روش جاي يا جو أرقوا بقاصد هي بمرنا هي الكي لا كاتش بهي والمدن را يقول شي هي بلا كي يا رب لا كي يا رب لا كي ورا برمالي برمالي يا هي برمالي يا اللي برمالي قوزي

يا علي برماي يا علي برمالي غوزي واي.

فاني صانقا يا خباد رسولا ندبي حق خون امران مرخاص الماوي طبيعي هري تراب رامو صانك بسر جان وجسد تهم دبابا هري بدل حق خون امران مرخاص رامو

نمالا بابا خراب المدوانا بيت شيري نادي صحفات يقول نادم بلا خطخونة ميران ومرخاصة لبابي طبيعي أزيب شبل عدولا.

المجواني

0: عشت شباب.
1: عاش بطلال.
2: باخي بلمبون بأفابون هلورين دوغ لنو دو هناسن بونا تابلو يكبرين من تان كرده قرباني خيانتو بأفاي اي بأفا برو بنو نسرسن اي برادر توش اي برادر توش اي برادر هوري ناپاچي اون باب كسر برون برون برون ايو غوران ايو دوران نتانزاني خيانت هوينيكا هوينيكا بو خموجان برون بخواتان دسبيرم لغدرتان نابورم.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مفتي سعيد أغا دراوي.
1: مفتي سعيد أغا دراوي.

عشقتم رسينا آخ على وين الدرب مودينا وعلى أي شط

شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة وبيجا منال اخ شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة.

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال أخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال أخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا صوانكم إيش قولوا جبان كدرة.

طبق المنراك الفرمانة وظل شابطين ورم باديتنا تجمر درمانة وتنهلا بطين كتشيز مرم طبق المنراك الفرمانة وظل شابطين ورم باديتنا تجمر درمانة وتنهلا بطين كتشيتا باسكيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفات ونينا بقرب كتشيتا باسكيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفات ونينا بقرب لو خويا يا قو درديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجان لو خويا يا قو درديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجان لو خويا يا قو درديتا

دم ودور على الصحبان دم تلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيشا كل بون بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم تلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيشا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم